يدعو يدعو بلا أيها نولي بويت دابالا تاهي ولا إذا هو هو هو هي أهيد الأكيد